كمان يا ابو عمل. سلام. شو مين؟ Cause we gotta talk. Okay. Yo, you just stay here.